كفى يا هوهو ولا بصرن بصرن هوهو من المفرس تاليا واقوم أشيانو أبوي ديال مني أصرن أمي أمانيانو أنا كم أمر أكرا Yenamia ya maya kos Yenamia ya yo Ebreni ni awa ya maya Ebi krasu wo tu maya wona Ebi krasu wo pa wo so wo na Aminu bienu dia ya fire Nenye